0: دافق
1: خلق من ماء دافق
0: يخرج من بين الصلب والترائب
1: يخرج من بين الصلب والترائب
0: إنه على رجعه لقادر

0: ولا ناصر
1: فما له من قوه ولا نصر
0: والسماء ذات الرجع
1: والسماء ذات الرجع
0: والأرض ذات الصدع
1: والأرض ذات الصدع
0: إنه قول

0: فصل
1: إنه لقول فصل
0: وما هو بالهزل
1: وما هو بالهزل
0: إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد كيدا
1: وأكيد كيدا
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-25 dari Abu Amir Muhammad Salandasan bin. Kapan batas waktu berakhirnya sahur, makan atau minum pada puasa Ramadan? Fadhil.
3: Nah, insyaallah jawaban ini sudah tertulis terjawab. Ada pertanyaan sebelumnya yaitu pertanyaan mendadak dari akun Abu Hasri yang intinya makan minum di batas akhirnya sampai masuk ibadah. Kecuali ketika orang sudah minum gelasnya, sudah masuk ajar, sudah pemandang adzan, kemudian teruskan minum air yang ada di tangannya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: تبت يا أبي لهب وتب
1: تبت يا أبي لهب وتب
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب
0: سيصلى نارا ذات لهب
1: سيصلى نارا ذات لهب
0: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
1: في جيدها حبل من مسد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: خلق الإنسان من علق
1: خلق الإنسان من علق
0: اقرأ وربك الأكرم
1: اقرأ وربك الأكرم
0: الذي علم بالقلم
1: الذي

0: العبد
1: أرأيت الذي ينهى
0: أرأيت الذي ينهى
1: عبدا إذا صلى
0: عبدا إذا صلى
1: أرأيت إن كان على الهدى
0: أرأيت إن كان على الهدى
1: أو أمر بالتقوى
0: أو أمر

0: عقل
1: ومن شر حاسد إلى حسد
0: ومن شر حاسد إلى حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى
0: عبس وتولى
1: أن جاءه الأعمى
0: أن جاءه الأعمى
1: وما يدريك لعله يزكى
0: وما يدريك لعله يزكى
1: يذكر فتنفعه الذكرى

0: الأرض وما رحاها
1: والأرض وما طحاها
0: ونفس وما سواها
1: ونفس وما سواها
0: فألهمها فجورها وتقواها
1: قد أفلح من زكاها
0: قد أفلح من زكاها.

0: عقباها
1: ولا يخاف عقباها
0: ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة.

0: جمع مالا وعدده
1: الذي جمع مالا وعدده
0: يحسب أن ماله أخلده
1: يحسب أن ماله أخلده
0: ألا ينبذن

0: حشرت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا الوحوش حشرت.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: رأت محمد الحمر
1: في جيدها حبل من مسد
0: في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق
1: خلق الإنسان من علق
0: خلق الإنسان من علق.
1: اقرأ وربك الأكرم
0: اقرأ وربك الأكرم
1: الذي علم بالقلم
0: الذي علم بالقلم.

0: Harus memang niat tanya dapat ya. Harus niat dapat. Secara praktek. Nanti berpendapat jadi awal permasalahannya bisa kita habis-habis. Nah, di situ ya sahur baru dapat jadi baik berbeda. Oke, aku hal benar ya. Mendapatkan oh, yang jelas harus saling hisor mereka yang telah seperti itu paling niat itu dilipat maka saya Bismillahirrahmanirrahim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رأيت الذي يكذب بالدين
1: رأيت الذي يكذب بالدين
2: فذلك الذي يدعو اليتيم
1: فذلك الذي يدعو اليتيم
2: ولا يحض على طعام المسكين
1: ولا يحض على طعام المسكين
2: فويل للمصلين
1: فويل للمصلين
2: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: والتين والزيتون
1: والتين والزيتون
2: وطور سين
1: وطور سين
2: وهذا البلد الأمين
1: وهذا البلد الأمين
2: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
2: ثم رددناه أسفل سافلين
1: ثم رددناه أسفل سافلين
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: أُثِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا

ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.